ببيعاه والبوم وعينيه عالي لدعيها يا مان رابوتو كومو يكيدة وعيم الأمور مبلعيال وليلي جور مديدة وعودة ديارو موهي يا مان.